عدن ذلك الفوز العظيم.

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الشورى. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت القارئ فارس عباد. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: كانت الأخت أم محمد تسأل تقول في بعض الأحيان عندنا تكون أفراح وزواجات وغيرها وبعض الأهل عندهم مريض يخافون موته مثلا أو كذا فلا يحضرون هذه الأعراس أو الأفراح بسبب خوفهم على هذا المريض، فما حكم ذلك بارك الله فيك؟
3: نعم الحمد لله رب العالمين. شوف بارك الله فيك، هذه المناسبات موجودة بين الناس، مناسبات اجتماعية وحضورها يترتب عليه مصالح من التواصل ومن إذا تكلمنا مثلا عن وليمة الزواج أو مناسبة الزواج.
2: نعم.
3: الزواج عبادة، الزواج عبادة، حتى لو كان عندنا ميت. أنا ما أتكلم عن المرأة المعتدة.
2: نعم.
3: لكن الناس عندهم ميت مات من أسبوع أسبوعين زايد قاصر، بعضهم يقول لا أنا إلى سنة لا أحضر أي احتفال أو ولا حفلات زواج، وبعضهم 40 يوم، وبعضهم يقول وأكثرهم حياء
2: كل 40
3: وأكثر هؤلاء أو بعض هؤلاء ليس من باب يعني حزين على الميت أو كذا، لا فقط يعني خوفا من مذمة الناس، يقول شلون أن عندهم ميت أو قريبهم ميت أو كذا إلى آخره ويروحون. هذه عبادة، الزواج عبادة.
2: نعم.
3: وأنت مدعو أو أنت أيتها المرأة مدعوة، عندما تذهبين تدخلين السرور والفرح على قلوب هؤلاء.
2: نعم.
3: تدعين لهم بالبركة و يعني تقومين بزيارة، لك أجر على هذه النية، إدخال السرور على، وأيضا فيه تواصل إذا كانوا من الأقرباء وغيرهم.
2: نعم.
3: إذا ما كان في مثلا خوف أن تحصل قطيعة

0: وظروف الإنسان ما تسمح يتصل، الله يبارك لكم والله سامحونا ما أستطيع أترك المريض، المريض لا يترك. أو في حال أحيانا يختلف هذا من مريض إلى آخر، من ظرف إلى آخر، مشغولين الآن بالحزن أو مشغولين بدفن الميت أو توهم في الأيام الأولى، ما عندهم يعني حتى القلب ما يساعد، فيدعون بالدعاء كذا إلى آخره. أو ممكن الواحد منهم يصل إلى المكان السلام عليكم بالبركة وكذا، وشوي شوي وينصرف بهدوء، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها فليجب وليمة الزواج. وعند جمهور العلماء أن إجابة الدعوة، دعوة الوليمة واجبة، وبعضهم قال مستحبة، يعني واجب على إلا إذا ما كان، إذا كان صائم مثلا يدعو لهم أو معذور أو كذا فيبارك لهم، أو إذا استطاع أن يحضر ولو دقائق يبارك، وهو منعا من أن يترتب على عدم ذهابه مفسدة. أحيانا يصير مفسدة كبيرة، يصير قطيعة بين الأرحام وكذا، شلون هاي بنت أخوك أنت ماتي أو ولد أخوك زواجه وأنت ماتي وأنت
1: صحيح.
0: لا اذهب سجل حضور بارك لهم أدخل السرور إلى قلبهم وانصرف إلى إلى إلى إن استطعت، إن لم تستطع على الطرف الآخر أن يلتمس العذر. إحنا مشكلتنا اليوم الزعل اللي يحصل وكذا والقطيع أحيانا لأننا نلتمس الأعذار إلى إخواننا، لعله معذور، لعله لم يستطع، هاي ترى هو واصل لكن لم يأتي في هذه المناسبة لأن لديه عذر. ونحن نعذرك، حتى إحنا ممكن نتصل عليه يقول ترى إحنا عذرينك عندك مريض، أو إحنا عذرينكم عندكم حالة وفاة، لا تكلفون على نفسكم كذا إلى آخره. فهذا هذا الذي ينبغي أن يكون بدون زعل وبدون سوء خلاف. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحجر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل

إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: يا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وما

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن،
1: الآن
2: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت، أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير
3: الروح. تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفق

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك

فتوكل على الله إنك على الحق المبين.

أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
3: وجه الأرض
2: بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
4: أثير الروح.
1: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: اللهم أحضرنا ذكرك عند كل غفلة وشكرك عند كل

بنعمة والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا وجلة من خشيتك، خاشعة لذكرك، منيبة

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: تستمعون الآن إلى الشيخ أبو بكر الشاطري في تلاوة طيبة من سورة الرعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا فيما مضى من الوقت إلى سورة الرعد بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري.
2: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدي غار.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام.

إن من أصول الإيمان الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم بشر اصطفاهم الله بفضله وعلمه وحكمته البالغة، وأرسلهم إلى الناس دعاة إلى توحيده وعبادته وتبليغ شرعه، وليكونوا قدوة في العلم والعمل. ومنهم عيسى بن مريم عليه السلام.

0: ترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تليف.
1: اللهم إن شكرك نعمة تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك. يا من لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله يجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا.

0: ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. الحمد لله رب العالمين، حمدا لشكره أداء، ولحقه قضاء، ولحبه رجاء، ولفضله نماء، ولثوابه عطاء.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: الذاكرون الله يعيشون لربهم مخبتين منيبين حامدين شاكرين، يسيرون في طريق مرضات الله، يبتغون وجهه الكريم، يذكرون اسمه في جميع أحيانهم واختلاف أحوالهم، في دائرة واسعة ميادينها رحبة لا حد لمجالاتها من الفكر والقول والعمل.
1: أذكار الصباح.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

العقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: أحاديث الصباح.
1: القرآن الكريم كتاب لكل الأجيال والعصور والأزمنة، هو يعلو ولا يعلى عليه، لذلك نجده يتفوق على أفضل ما توصل إليه البشر في كل جيل وكل زمان ومكان. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من جزء عم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس ما تيسر له من جزء عمة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: الحمد لله الذي جعل في القصص عبرا ودروسا تثبت القلوب وتزكي النفوس. واليوم نقف مع قصة تحمل لنا من الفوائد ما يعيننا على حياتنا، قصص من الكتاب والسنة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة اليهودي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن بعض المسلمين يحلفون بالكعبة. فقد روى الإمام النسائي عن قتيلة الجهنية رضي الله عنها قالت أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فاليهود يعرفون الشرك الأصغر ويعرفون هذه الأمور المحرمة، أنه يحرم أنك تشرك بالله عز وجل. فلذلك هذا اليهودي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن هناك بعض من المسلمين يقولون هذه الكلمتين، يشركون بالله. فبعضهم يقول ما شاء الله وشئت، المفروض أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وبعض الناس يقولون والكعبة، والمفروض أنهم يقولون ورب الكعبة. فمباشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما أتاه هذا اليهودي وأخبره بكلمة الحق، وأخبره أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون هذا الكلام الذي فيه شرك، مباشرة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل هذا الكلام من هذا اليهودي لأنه كان على حق، وأيضا وجه الصحابة رضي الله عنهم لما فيه الخير، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما يجوز أن احنا نجعل لله شريك أو نجعل لله ند أو أحد في مستواه سبحانه وتعالى. فإذا قال أحد ما شاء الله وشئت أو بفضل الله وبفضلك، هذه الواو يعني أن أنت جعلت أن هذا الشخص مثل مستوى الله سبحانه وتعالى،

وهذا خطأ، لأنه لا يجوز لنا أن نساوي الله سبحانه وتعالى بأحد المخلوقين، فلا بد أن نقول لمن قدم لنا خدمة، نقول له بفضل الله ثم بفضل جهودك يا فلان أنا حصلت على هذا الشيء أو على هذه الوظيفة أو على هذه الخدمة أو غير ذلك. وكذلك بعض الناس لما ينقذه شخص من موقف يقول له لولا الله وأنت لكنت أنا الآن في هذه المصيبة، فهذا الكلام خطأ. الصحيح أن يقول له لولا الله ثم أنت لكنت أنا الآن في هذه المصيبة. فلا بد علينا أننا لا نجعل أحد في مستوى الرب سبحانه وتعالى، فلا بد أن نقول لولا الله ثم أنت، أو بفضل الله ثم أنت، أو ما شاء الله ثم شئت. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أننا نحلف فقط بالله سبحانه وتعالى، فما يجوز لأحد أن يقول والكعبة، بل يقول ورب الكعبة. كذلك ما يجوز لأحد أن يقول ورأس أمي وأبي، بل يقول ورب أمي وأبي. هكذا ما يجوز للإنسان أن يعظم غير الله عز وجل، أو أنه يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، بل الحلف يكون فقط لله سبحانه وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لنا من كان حالفا فليحلف بالله. هذا الأمر الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني المستمعين، أخوات المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه يجب علينا أن نقبل الحق حتى لو كان من شخص فاجر أو فاسق أو كافر. إذا قال الحق فإننا نقبل منه، وإذا نصحنا بالنصيحة التي تنفعنا في آخرتنا فإننا نقبل منه هذه النصيحة ونطبقها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وقد فعل هذا الأمر. فاليهودي هذا أتى يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم يحلفون بغير الله عز وجل، فكان يقولون والكعبة ويقولون جملة مخالفة، فلذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة من هذا اليهودي، وأيضا مباشرة وجه أصحابه الكرام رضي الله عنهم بأن يقولوا الصواب فيقولون ورب الكعبة، وكذلك علمهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فبذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إلى توحيد الله عز وجل، وإلى عدم الشرك بالله سبحانه جل في علاه. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الحلف بغير الله هذا شرك أصغر، وما يجعل الإنسان كافر أو يطلع من الإسلام، بل هو شرك أصغر، ويجب على من فعل ذلك أنه يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يرجع إلى هذا الشيء مرة ثانية. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أننا إذا نصحنا أحد فإننا نبين له الخطأ بطريقة مناسبة، وأننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة النصح للناس. فقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.

0: وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلذلك لا بد علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة النصيحة وطريقة التوجيه، فقد كان عليه الصلاة والسلام هينا لينا، يقول للناس الكلام الجميل، يحترم مشاعر الناس، وكان يتكلم معهم بالطريقة المناسبة، وما كان يصارخ عليهم أو يعنفهم بالكلام أو يسب أو يشتم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان يستخدم جميع الأساليب الطيبة في نصيحة الناس، وأيضا كان يعطي الناس البديل، يعني إذا قال لهم هذا خطأ أعطاهم البديل لهذا الخطأ، لأن الناس يحتاجون إلى أن يتعلموا. فكان عليه الصلاة والسلام يبين الخطأ ويعرف الناس بالخطأ، ثم يقول لهم هذا هو الصواب، افعلوا هذا، هذا صحيح وهذا الذي كنتم تفعلونه هو الخطأ. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة بإذن الله قصة الأشخاص المسافرين الذين استهزأوا وضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فيا ترى ما الذي أضحكهم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. إن المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها وتورث أصحابها الأنس والهدوء والرضا، فتركن النفس إلى جانب الله تبارك وتعالى وترضى به مولا ونصيرا.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا و

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

0: الملك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: أنت.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

0: التي
1: أخرجه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

أن قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

0: حمده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم.

0: أجرا عظيما.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: مستمعينا، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد نجد بعض الأبناء يتشوقون للعودة إلى المدرسة ولقاء زملائهم ومعلميهم، وبالمقابل نجد الكثيرين يشعرون بالكآبة لانتهاء الراحة التي اعتادوها خلال العطلة الصيفية من كسل وكثرة نوم ولعب وتسلية وسهر، والعودة للالتزام والاستيقاظ في الصباح الباكر وأداء الواجبات المدرسية. لذلك ينبغي تهيئة أبنائنا نفسيا للعودة إلى المدرسة بكامل نشاطهم وحيويتهم، ليبدأوا العام الدراسي الجديد بروح معنوية عالية، إضافة إلى ضرورة تهيئتهم بدنيا أيضا. الدور الأساسي يقع على الأسرة والأهل في مساعدة أبنائهم.

0: على الاستعداد نفسيا وذهنيا للعام الدراسي الجديد. ومن أهم التوصيات التي تساعد على ذلك تشجيع الطالب على أن يكون ناجحا في المستقبل، وأن المدرسة هي الطريق للوصول إلى الهدف، فالتعليم شرط لازم لتحقيق كل أمنيات الحياة. وحث الطالب على ضرورة العمل والنشاط وترك الكسل والراحة لتحقيق هدفه بالنجاح والتفوق. ولا بأس أيضا في تذكر أيام الدراسة والأنشطة والرحلات والأوقات الممتعة التي يقضيها الأطفال مع أصدقائهم داخل المدرسة، والتحدث عن إيجابيات المدرسة وإظهار الفرحة ببدء الدراسة، وأنه سيقضي أوقاتا ممتعة وجميلة. ومن المهم أيها الأحبة تجنب التذمر والتأفف أو إطلاق عبارات سلبية مثل قول الأب أو الأم لأبنائهم: أخيرا سأرتاح منكم وستبدأ المدرسة، أو يا ريت السنة كلها دوام ولا يوجد فيها عطلة. فمثل هذه العبارات تؤثر على الطفل سلبيا في استقباله للعام الدراسي الجديد وتؤدي إلى إحباطه. ضرورة البدء بتصفح بعض الكتب والعودة إلى القراءة لاسترجاع بعض المعلومات بسرعة، وتذكيره بالأنشطة الكتابية والحسابية واللغوية لتنشيط الذهن مرة أخرى، مع البدء بتنظيم وقت النوم والعودة مرة أخرى للنوم المبكر وترك السهر قبل بدء الدوام المدرسي بعدة أيام. كما يقع على المدرسة دور في تهيئة الطلاب نفسيا عند عودة الدوام المدرسي، وذلك من خلال تنظيم دخولهم وخروجهم إلى المدرسة والقاعات الصفية. ويجب أن تتسم العملية بالهدوء دون أي فوضى ليشعر الطلاب بالأمان والراحة، ولا يكره الذهاب إلى المدرسة والبدء بالدروس من اليوم الأول دون إضاعة للوقت، لتعويد الأطفال على الانضباط وعدم الفوضى وهدر الوقت، على أن تكون الدروس مجرد مراجعات لمعلومات أساسية وسهلة من الصفوف السابقة، بعيدا عن المعلومات الصعبة، لتهيئة الذهن لاكتساب المعارف الجديدة وعدم الإكثار من القوانين والإجراءات الصارمة، حتى لا يسبب ذلك القلق للأطفال وكره المدرسة والمعلمين، وأن تكون لدى المدرسة إدارة أزمات للتصرف في جميع المواقف ووضع الاحتمالات والحلول السريعة لها، مثل إصابة بعض الأطفال بحالة هلع لا سمح الله أو الشجار أو غيرها من المواقف.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: يا رب اجعلني أرتقي إلى الأعلى كلما تقدمت في الحياة، واجعلني لك حامدا شاكرا أفضالك ومباركا أينما كنت، واجعل أيامي كلها خيرا وسعة وبركة ونعما لا

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم:
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم: من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار

0: والصباح والمساء. السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة ياسين.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة ياسين.
1: يا ذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: اسم الله البصير. البصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وهو اسم تكرر وورد في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، منها قوله تعالى:
1: ليس ك

0: وقوله تعالى:
1: والله بما تعملون بصير.
0: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على الأربعين يتبين له ذلك، ومنها قوله تعالى:

وبهذه الأمثلة نعلم بأن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرا به مطلعا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه مستحضرا

0: رؤية الله له واطلاعه عليه، فهذا هو مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

مستمعينا، من الأمور التي تساعد الأسرة كأولياء أمور وأبناء في المراحل الدراسية في خلق بيئة دراسية وتربوية للأبناء الحذر من تكرار أخطاء العام الدراسي الماضي، من الصحبة السيئة أو تضييع الأوقات أو اللهو واللعب غير المفيد بل والمضيع لأعمارنا. فلا شك أن الحياة تجارب، وقد تكون التجارب أحيانا قاسية، ولكنها صارت كذلك حتى يتعلم منها الإنسان كيف يتجنبها وطرق التغلب عليها وعدم العودة إليها. وهذا ما نوجه النظر إليه من خلال الأسرة، فلا بد أن يتعلم أبناؤنا أن الحياة مليئة بالإيجابيات والسلبيات، وعلينا أن نكثر من الإيجابيات وأن نتجنب السلبيات ولا نقع فيها من جديد. ولنفكر نحن كأولياء أمور، ولتفكر أنت كطالب، ما هي أكثر الأشياء سلبية مرت بك في العام الدراسي الماضي، مثل الصحبة السيئة، الفراغ، ضياع الأوقات، اللعب غير المباح، ذنوب ما، وهكذا يتم حصر هذه السلبيات والحذر منها لئلا تتكرر من جديد. ولنتذكر أننا لن نأسى على ما فات، لكن لا يكون يومنا الجديد كمثل الذي فات، كما جاء في كتاب الله العزيز: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. كذلك الرؤية الراشدة للمستقبل، فعلينا كآباء وأمهات أن نزرع في أبنائنا الطموح في المستقبل والنظرة المستقبلية، وأن نربيهم على هذه المعاني والرؤية المستقبلية، حتى إذا ما بدأ مذاكرة أو اجتهادا كانت الدرجات العليا له في الدنيا. وإن شاء الله يقودك أيها الأب وأنت أيتها الأم إلى الدرجات العلى في الآخرة. التخطيط والجدولة، من المهم أن تخطط الأسرة المسلمة للعام الدراسي الجديد، فليس هناك أهم من أبنائنا نخطط لهم ونساعدهم في رسم طريق حياتهم بصورة سليمة. فينبغي عمل جدول تنفيذي للأعمال والمهام المدرسية والدراسية والاجتماعية والترفيهية كذلك، ولا مانع من كتابة ذلك ووضعه في غرفة الأبناء والبنات كل على حدة. فالأسرة العاقلة هي التي تبادر قبل أن يفوت الوقت، وتندم على فوات وضياع رأس مال الإنسان وهو وقته. اختيار الصحبة الصالحة لأبنائنا من المهام الضرورية لكل أب وأم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. عليكم أيها الآباء ألا تتركوا أبناءكم في مهب الريح، يخطفهم أصدقاء السوء يمينا أو يسارا. لا بد من مراقبتكم لأصحاب أبنائكم، ولن يتحقق ذلك إلا إذا صاحبتم أبناءكم مصاحبة

0: صداقة حقيقية في المذاكرة، في اللعب، في العواطف والمشاعر والاحتياجات. فلنعلم أبناءنا جزاء الصحبة الصالحة وأثرها عليهم في الدنيا والآخرة، لسيما في الدنيا كذكر لله ولقاء على طاعته وبشرى أمل ونجاح وتفوق وتميز ورفعة اسم أمام الناس وخلق فاضل وود ومشاعر طيبة. ولنبين لهم مخاطر الصحبة السيئة ومضارها عليهم في الدنيا والآخرة. هكذا أيها الأحبة، يمكننا الاستفادة من عام دراسي جديد، وكذا يمكننا أن نحوله إلى عام جهاد ونجاح وتميز وتفوق بإذن الله تعالى. وفوق هذا وذاك، لا ننسى الإخلاص والمراقبة لله تعالى وضرورة زرع التواضع في أبنائنا وبناتنا والشعور بنعمة الله تعالى علينا وشكران هذه النعم باستخدامها فيما يرضي الله تبارك وتعالى.
1: مئة وستة فاصلة واحد FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من أنعم بجزيل العطاء، وعفى عن القبائح يوم الجزاء، أذاق عباده بالقرآن، لذة مناجاته، وجعل من اصطفاهم منهم أهل مرضاته، فملأ قلوبهم إيمانا، وحبا، وإخباتا، وشوقا إليه، سبحان من يقدر على أن يؤمن بلا خوف ويغني بلا فقر، ويسعد بلا شقاء، واسع العطاء، سبحانه يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، شرع بعزته موجبات رحمته، وبين بفضله عزائم مغفرته. سبحان من يسأل وحده رحمة تهدي القلوب وتشرح الصدور، وترد الغائبين، وتهدي الحيارى والضالين، وتغني الفقير، وتشفي السقيم، وترحم الميت، وتنجي من النار، وتدخل الجنة، سبحان من لا شريك له.

0: شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ محمد عتيق الصنوي يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري.

0: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بغير بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ أسامة الصافي.

من استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون

يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

0: صدق الله العظيم.
1: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ أسامة الصافي.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: جنة الأرض
0: الإسلام، هذا الدين العظيم لم يقتصر فقط على الشعائر الدينية، وإنما جاء رحمة للعالمين وأسلوب حياة راق يتماشى مع كل زمان ومكان، لينعم الإنسان وما حوله من الكائنات بالسلام والطمأنينة. ولذلك دلل القرآن الكريم على ذلك في وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه وينصحه فيما يرتقي بحياته، فكما أمره بالتمتع بما في الأرض من النعم أمره بالاقتصاد وترك الإسراف والترف حفاظا على البيئة من حوله من النضوب والتلف، وحتى يحصل كل جنس من الكائنات على ما قسمه الله له دون تدخل من البشر. فسبحان من قدر لهذه المخلوقات مقاديرها وجعلها تعيش في تناغم عجيب يجعلنا نتفكر في كل ما هو ظاهر أمامنا، فيتجلى اسم الله الظاهر فيما حولنا من طبيعة غناء وبيئة جميلة حسناء. قال تعالى:

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه،

0: ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الزمر.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
2: اللهم آمين.
1: آمين.
3: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة السجدة.
2: أعوذ

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة السجدة.
1: يا ذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: اسم الله الوارث، معنى اسم الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق، فكل ما سواه زائل وكل ما عداه فان، وهو جل وعلا الحي الذي لا يموت، إليه المرجع والمنتهى وإليه المآل والمصير. فقوله تعالى
1: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون،
0: أي نرث الأرض ومن عليها، فالجميع يفنى ويبقى الله وحده الحي الذي لا يموت. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في 3 مواضع كلها بصيغة الجمع، ومنها قوله تعالى
1: وك

0: والتوسل إلى الله بهذا الاسم داخل في عموم قوله تعالى:
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،
0: ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور، كما في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام قال تعالى:

0: والإرث المذكور هنا هو إرث علم ونبوة ودعوة، وقد توسل عليه السلام في هذا السياق باسم الوارث مراعاة لمناسبة المسألة. وقد استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه زكريا عليه السلام فجعل امرأته ولودا بعد أن كانت عقيما، ورزقه ولدا صالحا سماه يحيى، وجعله من الأنبياء وورث النبوة من بعد أبيه. ومثل هذا الإرث المبارك ورث سليمان النبوة من أبيه داود عليهما السلام، فالأمر لله من قبل ومن بعد، وإليه المرجع والمآب، وهو سبحانه وتعالى خير الوارثين.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الحجر. أعوذ

0: أهن آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الحجر.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

0: آلكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: في سؤاله يقول: ظاهرة تتكرر كثيرا في المساجد، وهي إذا كان هناك شخص يصلي سنة بعد الصلاة يأتي المسبوق ويدخل مع هذا الذي يصلي السنة، مما يربكه أو يوتره أو يكون شخص عامي، فما حكمه وما نصيحتكم؟
4: لو فعله جائز.
3: أي نعم،
4: لو فعل هذا هو جائز.
3: نعم،
4: هو يريد أن يقتدي بك، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز.
3: أي نعم.
4: معاذ رضي

0: رضي الله عنه كان يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الآخرة،
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ثم ينصرف إلى قومه في قباء،
1: نعم،
0: فيصلي بهم. هو له نافلة، لأن الفريضة لا تصلى مرتين،
1: نعم،
0: له نافلة وقوم يصلون خلفه، هو أعلمهم، هو أفقههم، هو نعم. أقرأهم، لهم فريضة، فهذا جائز.
1: نعم.
0: وإن كان عند بعض الفقهاء لا لاختلاف النية، لكن لا بالأدلة، بالرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
0: لهذا جائز. وربنا جل في علاه قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن عند التنازع في قضايا الفقهية نرجع إلى قال الله وقال الرسول،
1: نعم،
0: ولو اختلفنا في فهم قال الله وقال الرسول، وهذا يحصل،
1: نعم،
0: أفهام،
1: نعم،
0: ومدارس، نرجع إلى فهم السلف الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، نعم، ومن جاء من بعدهم ممن تربوا على أيدي الصحابة من التابعين وأئمة الإسلام.
1: نعم.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من جزء قد سمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي.

0: وهو يتلو على أسماعكم سورة الغاشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الغاشية.
2: من أوصاف القرآن الكريم فصل. وصف القرآن الكريم بأنه فصل في قوله تعالى إنه لقول فصل، وفي اللسان العرب قول فصل حق ليس بباطل، ومنه قوله تعالى إنه لقول فصل، أي يفصل بين الحق والباطل. فالقرآن وصف بأنه فصل لأنه يفصل بين الحق والباطل ويبين الحق ويبطل الباطل.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سألت أم المؤمنين عائشة، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عميقا، قالت له يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وهذا السؤال ليس سؤالا عابرا، لأنه في يوم أحد كان ذلك اليوم كان يوما شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد شج وجهه الشريف، كسرت رباعيته، سالت دماؤه الزكية، اشتد البلاء على المسلمين، واستشهد من خيرة الصحابة من استشهد. كأن عائشة رضي الله عنها تقول هل مر عليك يوم أشد من ذلك اليوم؟ فجاء الجواب النبوي يكشف لنا فصل مؤلم.

من فصول الدعوة إلى الله عز وجل. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. ثم ذكر يوم الطائف. تخيلوا المشهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة من أصعب مراحل الدعوة، مات عمه أبو طالب اللي كان يحميه من أذى قريش، وماتت زوجته التي يحبها خديجة رضي الله عنها، تلك الزوجة المؤمنة والقلب الحنون، والبيت اللي كان يأوي إليه بعد التعب والعناء، وزاد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى الطائف يمشي على قدميه يحمل هم الدعوة، ويبحث عن قلوب تؤمن وعن قوم ينصرون هذا الدين. ذهب إلى سادة ثقيف يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى الله عز وجل، ويرجو أن يجد عندهم نصرة وقبول، لكنه لم يجد ما يرجو، لم يكتفوا بالرفض، بل ردوا عليه الرد القاسي، وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم، فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. خرج من الطائف مهموما، لا يلتفت، لا يدري أين يتوجه من شدة ما أصابه من الحزن ومن الهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. لم يشعر بنفسه من شدة الهم حتى وصل إلى مكان بين مكة والطائف. وتخيلوا معي نبي الرحمة خير خلق الله عز وجل يمشي وحيدا، ردت دعوته وأوذي جسده من قوم دعاهم إلى ماذا؟ دعاهم إلى الخير، ما طلب منهم مال وما طلب منهم ملك، ما أراد الدنيا، إنما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مع ذلك آذوه وردوا في تلك اللحظة. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا بسحابة قد أضلته، فنظر فإذا هو جبريل عليه السلام. ناداه جبريل وقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان هم جبلان عظيمان في مكة، ومعنى هذا الكلام: إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم وأن أضربهم بالجبلين فأهلكهم كلهم. كان هذا القرار بيد النبي صلى الله عليه وسلم. آذوه، كذبوه وطردوه، ولو دعا عليهم لهلكوا. لكن ماذا قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يا الله، أي رحم هذه، وأي صبر هذا، وأي أمل في لحظة هذا الألم. لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إساءتهم فقط، بل نظر إلى المستقبل. وهنا درس عظيم لكل صاحب رسالة وهم ودعوة، أن لا يحكم على الناس من لحظة واحدة ومن موقف، وأن لا يغلق باب الأمل بسبب موقف، وأن لا يجعل تلك المواقف الصعبة مع الناس الذين أساءوا إليه في أن يقطع الخير عن الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم كان قادر على أن ينتقم، لكنه اختار الرحمة. كان قادر على أن يدعو عليهم، لكنه دعا لهم بطريق غير مباشر، رجى فيهم الخير في نسلهم. كان يرى أمامهم قوما مؤذين، لكنه كان يرى وراءهم أجيالا مؤمنين. وهذا ما وقع. الطائف دخلت بعد ذلك في الإسلام، وخرج من تلك البلاد رجال عبدوا الله وحده ونصروا دينه، وكان منهم من حمل راية الإسلام. فسبحان من يخرج الخير من مواضع الألم. فالأثر لا يصنع من راحة، ولا يكون الأثر الحسن أحيانا ببساطة، يحتاج الأثر إلى صبر، إلى كظم غيظ. كثير من الناس إذا تعب اليوم من النصيحة تركها،

0: إذا أساء إليه شخص قال خلاص يعني انتهى الموضوع، ما بتعب نفسي، ييأس ويترك الخير. ربما بعض المربين والمعلمين والآباء إذا مثلا شافوا طالب مشاغب تعبوه و يمل ويقول ما في أمل، خلاص ما منه فايدة، لا يمكن أنك تترك أثر في نفس هذا الطالب وفي حياته وفي الأجيال بهذا الحكم السريع وبغضب وبانفعال. لابد علينا أن نتأنى، أن نأخذ من حكمة وحلم النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس. اليوم قد يكون ذلك الذي يؤذيك في ذلك اليوم أن يخرج الله من ذريته من يكون أهل للصلاة والقرآن. قد يكون ذلك الشاب الذي تظن بعيد عن الله عز وجل يفتح الله عليه في لحظة صدق ويكون من أنفع الناس في المجتمع. المربي، الداعية، والأب والأم يحتاجون إلى هذا المعنى كثيرا. اليوم قد تتعب مع ابنك، تنصحه مرة ومرة ومرة ويمكن ما تشوف الأثر. تتعب مع طالب في مدرسة أو في حلقة تجد منه شرود وضعف وعناد، وقد تتساءل يعني أين الثمرة؟ تذكر قصة الطائف، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم، ردوه وآذوه، ومع ذلك قال أرجو. أرجو هذه الكلمة تحتاج أن تسكن قلوب المربين. أرجو، أرجو أن يهديه الله، أرجو أن يتغير، أرجو أن يفتح الله عليه، أرجو أن يكون له مستقبل صالح، أن يجعل من ذلك التعب، أن يجعل الله عز وجل من ذلك التعب أثر لا أراه الآن. فلا تكون سريع اليأس. من الدروس العظيمة في هذه القصة أن القوة الحقيقية ليست في القدرة على الانتقام، بل القدرة على العفو عند المقدرة. اليوم كثير من الناس يستطيع أن يرد الإساءة، لكن القليل من يملك نفسه عند الغضب. لذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لا تغضب. كثير من الناس إذا قدر على يعني على خصمه انتصر لنفسه. لذلك في حياتنا اليومية تمر علينا مواقف نستطيع فيها أن ننتقم بكلمة، أن نفضح برسالة، أن نرد بقسوة، لكن المسلم صاحب الأثر يترك تلك المواقف بجوانب حسنة وبحكمة. لا يعني ذلك أن نترك الحقوق وأن نرضى بالظلم وأن نلغي الحزم، لكن يعني أن لا نحول هذه الآلام والمشاكل إلى أحقاد وإلى انتقام، وأن لا يطغى الغضب على الرحمة. في قصة الطائف قصة أمل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مجروح القدمين، مهموم القلب، لكن قلبه لم يفرغ من الرحمة. عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين، فقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم وصبره وحلمه وحسن رجائه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا يسرا

0: يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة سبأ.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة سبأ.
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
4: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
3: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل

في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة
0: أثير الروح أثير الروح أثير الروح يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة المائدة.

لا شك أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وجمله كلفه وحمله مسؤولية تكليفية بالعبودية لربه سبحانه. ومما كلف به الإنسان أن يراعي ربه فيما أسند إليه من مسؤوليات ومهام، ومسؤولية الأبوين معلومة للقاصي والداني من رعاية الأبناء والقيام على أمورهم بما فيه مرضاة ربهم ورفعة أبنائهم وبناتهم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ومن منطلق الحرص على إنجاح مهمة الأبوين والأسرة المسلمة في العالم العربي والإسلامي كله، اخترنا لكم أيها الأحبة الكرام بعض النقاط التي تتحدث عن مهارات وفنون صناعة عام دراسي سعيد متميز ورائع. أولا، الأمل والتفاؤل في استقبال العام الدراسي الجديد. يقول الله تعالى: ولا تيأسوا من روح

الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. واليأس بضاعة المفلسين، أما الناجحون فبضاعتهم الأمل والتفاؤل والشعور بالقدرة على التميز والأمل في النجاح. وكما يقولون: كن جميلا ترى الوجود جميلا، وابتسم للحياة تبتسم لك الحياة. وكل ما نريده أيها الكرام في بداية هذا العام الدراسي الجديد أن نمتلئ وأبناؤنا أملا في هذا العام، وأنه سيكون أكثر عملا وروعة وتميزا لأبنائنا بمشيئة الله تعالى. ثم تأتي الثقة بالنفس واليقين بأننا نستطيع التميز، ويستطيع أبناؤنا الترقي والتميز. فالثقة بالنفس تولد إنسانا متميزا، وعدم الثقة بالنفس تولد إنسانا مهزوزا. والأيدي المرتعشة كما هو معلوم لا تبني ولا تعمر ولا ترقى ولا تقوى على البناء والتميز. لذا ينبغي أن نزرع الثقة وننميها في الأبناء ونحن في بداية عام دراسي جديد. ومن بين وسائل زراعة الثقة في الأبناء أيها الآباء مما ذكر في الدراسات التربوية والاجتماعية مدح أطفالنا أمام الغير، وعدم جعلهم ينتقدون أنفسهم. قول لو سمحت وشكرا ومعاملته كطفل والسماح له بعيش طفولته، مساعدته على اتخاذ القرار بنفسه، وجعله ضيف شرف في إحدى المناسبات، سؤاله عن رأيه في موضوع ما، جعل ركن خاص لأعماله في المنزل وكتابة اسمه على إنجازاته، مساعدته في كسب الصداقات، جعله يشعر بأهمية مكانته، تعليم الابن الصلاة مع والده وغرس مبادئ الإيمان فيه، تعليمه مهارات إبداء الرأي والتقديم وكيف يتكلم ويعرض ما عنده للناس، تعليمه كيف يضع لنفسه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها، إجابة جميع أسئلته، ومشاركة الابن أحلامه وطموحاته، وتعليمه القيم والأخلاقيات والسلوكيات الكريمة.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له
3: إني أحبك في الله،
2: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له
3: أحبك الله الذي أحببتني له،
2: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا، رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة، رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.
3: بارك الله لك في أهلك ومالك،
2: رواه البخاري. الدعاء الذي يرفع به الدين.

0: ويرجى قضاء.
1: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين

0: الحمد.
1: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمر

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: الله

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب. أعوذ

0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت:
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي. دعاء الفزع:
1: لا إله إلا الله،
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له، صححه الألباني. من استصعب عليه أمر:
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا،
0: رواه ابن السني وصححه الحافظ. ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر

0: أمر يسره قال
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال
1: الحمد لله على كل حال.
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار:
1: سبحان الله.
0: متفق عليه.
1: الله أكبر.
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا:
1: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
0: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو:
1: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم

0: رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: ويسمي حقا.

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
0: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة هود عليه السلام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة هود عليه السلام.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع الآن إلى سورة الشورى بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: عظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة مريم عليها السلام. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.

0: 1.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أمرتني فعصيت ونهيتني فما انتهيت ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا تماديت في التقصير فأوسعتني حلما وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك سبحانك ما أحوجني إليك سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك يا قادر من لعجزي غيرك يا عزيز من لذلي غيرك يا قوي من لضعفي غيرك يا غني من لفقري غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر فاجبر قلبي المنكسر واجمع شملي المنتشر اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك وأسألك ما لا يعسر عليك.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: التشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام.
1: اللهم

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا

0: ابن ماجه.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة.

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم. بسم

خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: دعاء الركوب. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
3: بسم الله.
2: فلما استوى على ظهرها قال:

0: أنت؟
1: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
0: بسم الله.
1: رواه أبو داود.
2: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الحجرات. إن كان الإنسان يشعر بالأمان في وجود من يستند إليه في الشدائد من إخوته وأحبائه، فكيف بمن كان سنده وملجأه ملك الملوك سبحانه.

من أذكار المساء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك

0: في القبر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ عمر عبد الله عمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذا

سفيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو

الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

0: الثواب. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ الشيخ عمر عبد الله عمر.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: بر الوالدين هو من أعظم العبادات وأجل القربات، ومن بر الوالدين الدعاء لهما.
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما.

هما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الطور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

يرونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

لكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر

مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

أسامت إن الله سريع الحساب.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة إبراهيم عليه السلام.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

0: اسم الله القوي المتين. المتين أي شديد القوة، ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء، فالقوة لله جميعا. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال تعالى:
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: أما اسم الله القوي فقد جاء في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
1: إن ربك هو القوي العزيز.
0: ومن شواهد قوته سبحانه نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، قال تعالى:

ومن شواهد قوته أيضا قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما بقدرته سبحانه وتعالى.

0: إن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجانبه وحسن توكل عليه وتفويض الأمور كلها إليه. لهذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جليلة الشأن، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. متفق عليه.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء.

0: الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الصافات. أحبتنا، من الجوانب المهمة للاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد جانب مهم من الجوانب التي تعتبر الشغل الشاغل لمعظم فئات المجتمع من أبناء وبنات أو آباء وأمهات أو معلمين ومعلمات أو مسؤولين في المؤسسات التربوية. فعلى صعيد المدرسة يتم وضع وتوزيع الخطط والمناهج الفصلية والشهرية وجداول الحصص وتزويد المدارس بالكتب المدرسية المقررة والانتهاء من توزيع

0: وتوزيعها وتجهيز الصفوف والمرافق والمعامل والمقاصف بالأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة، وذلك بالتعاون مع الإدارات التعليمية. كما يتواجد المعلمون في مدارسهم للتحضير لبدء العام الدراسي والتخطيط له قبل بداية الدراسة بفترة كافية، وتحضير الجداول وخطط الأنشطة اللاصفية، والاستعداد لتنفيذ برامج التهيئة والبرامج الإرشادية للطلاب، وآلية العمل والتنسيق والتواصل مع أولياء أمور الطلاب، وضرورة الانتهاء من أي عمليات ترميم أو صيانة في المباني التعليمية ومرافقها وأثاثها، ومراجعة إعداد المقاعد والسبورات والطاولات واللوازم والوسائل التعليمية، وأعمال النظافة وصيانة الأجهزة التعليمية وأجهزة التكييف والأعمال الميكانيكية والزراعية أو غيرها. كذلك الجانب التربوي جانب مهم من جوانب الاستعداد للعام الدراسي الجديد، يتمثل في برامج الإرشاد التربوي المكملة لبرامج التهيئة. وتنقسم برامج الاستعداد لبداية العام الدراسي بصفة عامة مستمعين إلى نوعين: برامج التهيئة وبرامج الإرشاد التربوي في المدارس. فالمقصود من التهيئة هو إعداد الطلاب للحياة الدراسية بحيث يألفونها ويتكيفون ويتوافقون معها. والتهيئة تشمل جميع المستويات وجميع الفرق والمراحل، فهناك تهيئة للأطفال المستجدين في الصف الأول الابتدائي، والصف الأول بالمرحلة المتوسطة، والصف الأول بالمرحلة الثانوية، والسنة الأولى من التعليم الجامعي. وهناك التهيئة للطلاب في باقي صفوف المراحل الدراسية، وهناك التهيئة للطلاب في باقي صفوف المراحل الدراسية. وتهدف برامج مساعدة الأطفال الجدد على تكوين اتجاه نفسي إيجابي لديهم نحو المدرسة، وتيسير انتقالهم من محيط البيئة التي ألفوها إلى محيط المدرسة تدريجيا، بما يخفف شعور الخوف والرهبة في نفس الطفل ويحل محله شعور الألفة والطمأنينة. كما تهدف هذه البرامج إلى توفير الفرصة للمعلم للتعرف على شخصية كل طفل وأنماط سلوكه المختلفة، كما تهدف إلى تعريف الأطفال بمناخ ومرافق المدرسة ونظامها. أما دور المعلم أحبتنا المعلمين والمعلمات، فيفضل ألا يبدأ المعلم بشرح دروس المنهج في أول لقائه بالطلاب، بل يفضل أن يخصص الدرس الأول ليحفز المعلم التلاميذ ويرفع من درجة استعدادهم لتقبل وتعلم مادته الدراسية، والإشارة إلى جوانب وأهمية وفائدة المقرر الدراسي. ويمكن أن يبدأ المعلم لقاءه مع الطلاب بحوار عام مفتوح يناقش فيه بعض القضايا والأحداث الجارية المحيطة، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بمادته الدراسية، ويستكشف تفضيلات التعلم لديهم وكذلك تفضيلات التقويم، لكي يوظف ذلك عند القيام بعمليات التدريس والتقويم. ومن ثم فإنه يعزز ويدعم اتجاهاتهم الإيجابية نحو الدراسة والإقبال بشغف على المقرر المدرسي. كما يمكن للمعلم أن يستثمر هذا اللقاء في الإعلان عن بعض الموضوعات الشيقة التي سوف تتم دراستها هذا العام، مع ربط ما يناسبها من تطبيقات حياتية، مشوقا التلاميذ إلى القراءة عنها والاستعداد لمعرفة التفاصيل. ويستطيع المعلم أيضا أن يضع بنود عقد للتعامل بينه وبين تلاميذه طوال العام الدراسي، وتحديد أساليب التعامل المفضلة لديه وأسلوبه في تناول الدروس والأوقات التي تناسبه في تلقي التساؤلات والرد عليها، وكيفية لقائه خارج وقت الحصة. كما يمكنه الإعلان عن الأنشطة التي تتضمنها المادة الدراسية لهذا العام، وتسجيل أسماء التلاميذ الراغبين في الاشتراك في هذه الأنشطة.
1: إذا ضاقت بك السبل

0: تلك السبل.
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
0: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة يوسف.

ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف.

أبيت لك؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

قلبه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل

فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

بيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

هم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا

قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

0: من
1: اللهم
0: الله
1: اختم
0: ما
1: لنا
0: لا
1: يومنا
0: تعلمون
1: هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
2: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير،
1: رواه أبو داود.
2: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما،
1: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
2: على الخير والبركة وعلى خير طائر،
1: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف. يأخذ بناصيتها ويقول:
2: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه،
1: رواه ابن ماجه. الدعاء قبل الجماع. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال:

0: متفق عليه.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سألت أم المؤمنين عائشة، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عميقا، قالت له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وهذا السؤال ليس سؤالا عابرا، لأنه في يوم أحد كان ذلك اليوم

كان يوما شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد شج وجهه الشريف، كسرت رباعيته، سالت دماؤه الزكية، اشتد البلاء على المسلمين، واستشهد من خيرة الصحابة من استشهد. كأن عائشة رضي الله عنها تقول: هل مر عليك يوم أشد من ذلك اليوم؟ فجاء الجواب النبوي يكشف لنا فصل مؤلم من فصول الدعوة إلى الله عز وجل. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. ثم ذكر يوم الطائف. تخيلوا المشهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة من أصعب مراحل الدعوة، مات عمه أبو طالب اللي كان يحميه من أذى قريش، وماتت زوجته التي يحبها خديجة رضي الله عنها، تلك الزوجة المؤمنة والقلب الحنون، والبيت اللي كان يأوي إليه بعد التعب والعناء، وزاد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى الطائف يمشي على قدميه يحمل هم الدعوة، ويبحث عن قلوب تؤمن وعن قوم ينصرون هذا الدين. ذهب إلى سادة ثقيف يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى الله عز وجل، ويرجو أن يجد عندهم نصرة وقبول، لكنه لم يجد ما يرجو، لم يكتفوا بالرفض، بل ردوا عليه الرد القاسي، وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم، فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. خرج من الطائف مهموما لا يلتفت، لا يدري أين يتوجه من شدة ما أصابه من الحزن ومن الهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. لم يشعر بنفسه من شدة الهم حتى وصل إلى مكان بين مكة والطائف. وتخيلوا معي نبي الرحمة خير خلق الله عز وجل يمشي وحيدا، ردت دعوته وأوذي جسده من قوم دعاهم إلى ماذا؟ دعاهم إلى الخير، ما طلب منهم مال وما طلب منهم ملك، ما أراد الدنيا، إنما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مع ذلك آذوه وردوا في تلك اللحظة. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا بسحابة قد أضلته، فنظر فإذا هو جبريل عليه السلام. ناداه جبريل وقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان هم جبلان عظيمان في مكة، ومعنى هذا الكلام: إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم وأن أضربهم بالجبلين فأهلكهم كلهم. كان هذا القرار بيد النبي صلى الله عليه وسلم. آذوه، كذبوه وطردوه، ولو دعا عليهم لهلكوا. لكن ماذا قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يا الله، أي رحم هذه، وأي صبر هذا، وأي أمل في لحظة هذا الألم. لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إساءتهم فقط، بل نظر إلى المستقبل. وهنا درس عظيم لكل صاحب رسالة وهم ودعوة، أن لا يحكم على الناس من لحظة واحدة ومن موقف، وأن لا يغلق باب الأمل بسبب موقف، وأن لا يجعل تلك المواقف الصعبة مع الناس الذين أساءوا إليه في أن يقطع الخير عن الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم كان قادر على أن ينتقم لكنه اختار الرحمة، كان قادر على أن يدعو عليهم لكنه دعا لهم بطريق غير مباشر، رجى فيهم الخير في نسلهم. كان يرى أمامهم قوما مؤذين لكنه كان يرى وراءهم أجيالا مؤمنين، وهذا ما وقع. الطائف دخلت بعد ذلك

0: في الإسلام، وخرج من تلك البلاد رجال عبدوا الله وحده ونصروا دينه، وكان منهم من حمل راية الإسلام. فسبحان من يخرج الخير من مواضع الألم. فالأثر لا يصنع من راحة، ولا يكون الأثر الحسن أحيانا ببساطة، يحتاج الأثر إلى صبر، إلى كظم غيظ. كثير من الناس إذا تعب اليوم من النصيحة تركها، إذا أساء إليه شخص قال خلاص يعني انتهى الموضوع، ما بتعب نفسي، ييأس ويترك الخير. ربما بعض المربين والمعلمين والآباء إذا مثلا شافوا طالب مشاغب تعبوه ويمل ويقول ما في أمل، خلاص ما منه فايدة، لا يمكن أنك تترك أثر في نفس هذا الطالب وفي حياته وفي الأجيال بهذا الحكم السريع وبغضب وبانفعال. لابد علينا أن نتأنى، أن نأخذ من حكمة وحلم النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس. اليوم قد يكون ذلك الذي يؤذيك في ذلك اليوم أن يخرج الله من ذريته من يكون أهل للصلاة والقرآن. قد يكون ذلك الشاب الذي تظن بعيد عن الله عز وجل يفتح الله عليه في لحظة صدق ويكون من أنفع الناس في المجتمع. المربي، الداعية، والأب والأم يحتاجون إلى هذا المعنى كثيرا. اليوم قد تتعب مع ابنك، تنصحه مرة ومرة ومرة ويمكن ما تشوف الأثر. تتعب مع طالب في مدرسة أو في حلقة، تجد منه شرود وضعف وعناد، وقد تتساءل يعني أين الثمرة؟ تذكر قصة الطائف، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم، ردوه وآذوه، ومع ذلك قال أرجو. أرجو هذه الكلمة تحتاج أن تسكن قلوب المربين. أرجو، أرجو أن يهديه الله، أرجو أن يتغير، أرجو أن يفتح الله عليه، أرجو أن يكون له مستقبل صالح، أن يجعل من ذلك التعب، أن يجعل الله عز وجل من ذلك التعب أثر لا أراه الآن. فلا تكون سريع اليأس. من الدروس العظيمة في هذه قصة أن القوة الحقيقية ليست في القدرة على الانتقام، بل القدرة على العفو عند المقدرة. اليوم كثير من الناس يستطيع أن يرد الإساءة، لكن القليل من يملك نفسه عند الغضب. لذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لا تغضب. كثير من الناس إذا قدر على يعني على خصمه انتصر لنفسه. لذلك في حياتنا اليومية تمر علينا مواقف نستطيع فيها أن ننتقم بكلمة، أن نفضح برسالة، أن نرد بقسوة، لكن المسلم صاحب الأثر يترك تلك المواقف بجوانب حسنة وبحكمة. لا يعني ذلك أن نترك الحقوق وأن نرضى بالظلم وأن نلغي الحزم، لكن يعني أن لا نحول هذه الآلام والمشاكل إلى أحقاد وإلى انتقام، وأن لا يطغى الغضب على الرحمة. في قصة الطائف قصة أمل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مجروح القدمين، مهموم القلب، لكن قلبه لم يفرغ من الرحمة. عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين، فقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم وصبره وحلمه وحسن رجائه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون مستمعين الكرام إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ فارس عباد.

0: عظيم.
1: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، بصوت القارئ فارس عباد. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: واتل

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأعراف.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة. كان هناك شاعر من شعراء الجاهلية يدعى لبيد بن ربيعة ابن عامر، أدرك الإسلام وحسن إسلامه وترك مع ذلك قول الشعر في الإسلام. وسأله عمر رضي الله تعالى عنه يوما في زمن خلافته، سأله عن شعره واستنشده، أي طلب منه أن ينشد شيئا من شعره الذي كان يقوله. فقام هذا الشاعر وقرأ سورة البقرة. أنا أطلب منك شعر، وقام هذا الرجل الشاعر وقرأ سورة البقرة. فقال له عمر: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر بقوله، وكان عطاؤه 2000 فزاده 500، أي أنه أجزل له في العطاء والإكرام نظير ما كان من قوله وصيانته لكلام الله عز وجل، وأنه أعظم الكلام، وكيف أنه مثل لأعظم الكلام بهاتين السورتين العظيمتين، سورة البقرة وآل عمران. ولذلك جاء في فضلهما عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، والعياذ بالله.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
4: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الفتح. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
3: نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المؤمنون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.

تعرفون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين

منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه

0: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: وشيخه ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ذو

0: الكتاب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
1: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك.

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك
0: ملء السماوات وملء الأرض.

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: أرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت.

0: رأسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي.
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
0: رواه ابن ماجه.

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا

0: لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة رهيبة احتوت الوعيد الشديد والعديد من المشاهد والصور المدهشة التي تأسر لب السامع. اتلو على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلف

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا معكم في رحلة بين آيات هذه السورة العظيمة، كانت هذه تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: الأذكار.

0: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
4: والبرامج المفيدة،
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون

فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر

يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها

بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين

يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: من أوصاف القرآن الكريم قيم. القيم هو المستقيم. ووصف القرآن بأنه قيم في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ووصف القرآن بأنه قيم لأنه مستقيم لا اختلاف فيه ولا تفاوت، بل بعضه يصدق بعض وبعضه يشهد لبعض، لا اعوجاج فيه ولا ميل عن الحق، كما أنه قيم على هدى الأمة وإصلاحها، فكماله متعد بالنفع.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير الروح. أيها الإخوة الأكارم، يتلو عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس تلاوة مباركة عطرة من سورة الكهف. بسم الله.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجبوا

مستمعين الأكارم، قد تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس تلاوة مباركة من سورة الكهف. مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية الدراسية وبداية عام دراسي جديد يحمل معه كثيرا من الآمال والطموحات والأحلام

أجيال عديدة جديدة من مختلف المراحل والأعمار، وما بين أيام الإجازة الصيفية والعام الدراسي الجديد كثير من الاختلافات والمفارقات والأهداف التي يسعى كل منا لتحقيقها، سواء على المستوى الشخصي أو الأسري أو الاجتماعي أو على المستوى العلمي والتعليمي. يواجه الأسرة الكثير من المصاعب خلال الأيام الأولى من الدراسة، حتى تستطيع التكيف مع الأوضاع الجديدة من الاستيقاظ مبكرا والاستذكار بعد طول فترة خمول في العطلة الصيفية. وفي هذا الإطار يؤكد المختصون أهمية تهيئة الأبناء على اختلاف أعمارهم لاستقبال العام الدراسي، بدءا من تغيير العادات السلوكية اليومية التي كانت متبعة خلال العطلة، مرورا بالاستعداد النفسي والتحضير الذهني وتقييم أداء السنة الماضية، مع التأكيد على أهمية تكاتف جهود الأسرة مع الإدارة المدرسية. كما أكدوا أهمية تهيئة أطفال الروضة وطلاب الصف الأول من كل مرحلة على تكوين اتجاه نفسي إيجابي نحو المرحلة الدراسية الجديدة التي يدرس بها. ونبه الاختصاصيون أولياء الأمور إلى أن الاستعداد للعام الدراسي لا يكون فقط في الانشغال بشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم، مؤكدين أهمية تهيئة الجو المناسب وتذكير الأبناء تدريجيا ببدء العام الدراسي، وأنه ليس كابوسا سيعكر عليهم صفو راحتهم، وألا تكثر الأمهات من الكلام عن صعوبة الموقف، مما يجعل جميع أفراد الأسرة في أزمة نفسية بسبب القلق والتوتر الذي تعيشه. ولعل هذا الوقت من السنة يعد الأصعب على الآباء والأمهات الذين أنهكهم الانشغال بالاستعدادات اللازمة لاستقبال عام دراسي جديد، من شراء تجهيزات مدرسية وأزياء رسمية لأبنائهم وبناتهم قبيل بداية السنة الدراسية الجديدة. ويمثل الاستعداد لبداية الدراسة الشغل الشاغل لمعظم فئات المجتمع من أبناء وبنات أو آباء وأمهات أو معلمين ومعلمات أو مسؤولين في المؤسسات التربوية، كما أن هناك أبعادا أخرى أكثر أهمية تتعلق بالعملية التعليمية نفسها. فبالإضافة إلى الطالب نفسه وأسرته، هناك المدرسة والهيئة التعليمية والمناهج الدراسية. فماذا أعدت هذه الأطراف من أهداف وخطط وإجراءات واجبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة؟ لو تحدثنا مستمعين عن الجانب النفسي، نجد أن تهيئة الأبناء باختلاف أعمارهم نفسيا لاستقبال عام دراسي جديد، بدءا من تغيير العادات السلوكية اليومية التي كانت متبعة أثناء الإجازة الصيفية، ومرورا بالاستعداد النفسي والتحضير الذهني ومراجعة الأهداف وتقييم أداء السنة الماضية بسلبياتها وإيجابياتها من قبل الطالب نفسه وأسرته، والوقوف على ما كان يكتنفها من مشاكل أو معوقات أو منغصات أو سلبيات، والعمل على تجنبها وإزالتها. تبرز أهمية التوقف عند الجوانب الإيجابية، ومن ثم تباشر الأسرة في إشاعة مناخ جديد عنوانه الالتزام والانضباط. وقبل كل ذلك أيها الأحبة، لا ننسى أو نهمل تعديل عادات السهر والنوم التي تعود عليها الأبناء في الإجازة، وتعويدهم على العودة إلى النوم والاستيقاظ مبكرا. وعلى الوالدين أن يكونوا نموذجا يحتذى به في هذا الجانب، فلا يعقل أن يطلب من الأبناء النوم مبكرا بينما يبقى البيت يعج بالنشاط والحركة والسهر. ومن الأهمية مساعدتهم على التخلي عن البقاء لساعات طويلة أمام التلفاز أو الأجهزة الذكية، وممارسة ألعاب الفيديو أو الكمبيوتر، أو قضاء الأوقات مع الأصدقاء لساعات طويلة خارج المنزل، أو ترك الحبل على الغارب والانخراط في هوايات معينة لمعظم ساعات اليوم. والتحدث مع الأبناء عن أهمية هذه التهيئة، وأن الوقت

لم يعد مناسبا لذلك لتبصيرهم بأضرار السهر وكل ما يشتت الانتباه أو الانشغال عن الدراسة وعدم التركيز لأي سبب، فضلا عن أهمية إشراك الأبناء أنفسهم في اختيارات ما يحتاجونه من ملابس وأدوات وتجهيزات مكتبية ودراسية.

0: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم وأبعد عني كل غم وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: أيها الأحبة في كل مكان، فيما يلي نستمع وإياكم منصتين خاشعين لتلاوة مباركة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، يتلو علينا ما يتيسر له من سورة يونس.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا.

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الحج. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذه سائلة تقول يعني تؤخر غسل الجنابة لكي تقضي بعض المشغول الشغل في البيت والمسؤوليات وغيره، وأحيانا يكون المذيع يعمل وهي يعني تعمل في المنزل فتتردد معه الآيات وهي على جنابة تنسى، فهل عليها شيء وما حكم تأخير غسل الجنابة؟
2: الحمد لله رب العالمين. الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنب إذا كانت المرأة على جنابة فتستطيع أن تغتسل في أقرب وقت، وإن لم تجد الماء أو لم تستطع استخدام الماء فإنها تتيمم، على خلاف لو كانت نفساء أو كانت حائض فليس بيدها حتى تنتهي من حيضها ومن نفاسها. وكونها تردد لا شعوريا، إنسان يردد قرآن أو كذا فلا بأس، ما عليها شيء لأنها لم

0: تتعمد التلاوة، لكن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن الجنوب.
1: نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. أذكار

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم. آداب الرؤيا. إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: بعد ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير
2: الروح. لعظم مكانة المرأة عند الله عز وجل ولقيمتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، سميت سورة في القرآن الكريم باسم النساء، وذلك لكثرة ما ورد فيها من الأحكام

التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور. فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة النساء.

مستمعينا، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد نجد بعض الأبناء يتشوقون للعودة إلى المدرسة ولقاء زملائهم ومعلميهم، وبالمقابل نجد الكثيرين يشعرون بالكآبة لانتهاء الراحة التي اعتادوها خلال العطلة الصيفية من كسل وكثرة نوم ولعب وتسلية وسهر، والعودة للالتزام والاستيقاظ في الصباح الباكر وأداء الواجبات المدرسية. لذلك ينبغي تهيئة أبنائنا نفسيا للعودة إلى المدرسة بكامل نشاطهم وحيويتهم، ليبدأوا العام الدراسي الجديد بروح معنوية عالية، إضافة إلى ضرورة تهيئتهم بدنيا أيضا. الدور الأساسي يقع على الأسرة والأهل في مساعدة أبنائهم على الاستعداد نفسيا وذهنيا للعام الدراسي الجديد، ومن أهم التوصيات التي تساعد على ذلك تشجيع الطالب على أن يكون ناجحا في المستقبل، وأن المدرسة هي الطريق للوصول إلى الهدف، فالتعليم شرط لازم لتحقيق كل أمنيات الحياة، وحث الطالب على ضرورة العمل والنشاط وترك الكسل والراحة لتحقيق هدفه بالنجاح والتفوق. ولا بأس أيضا في تذكر أيام الدراسة والأنشطة والرحلات والأوقات الممتعة التي يقضيها الأطفال مع أصدقائهم داخل المدرسة، والتحدث عن إيجابيات المدرسة وإظهار الفرحة ببدء الدراسة، وأنه سيقضي أوقاتا ممتعة وجميلة. ومن المهم أيها الأحبة تجنب التذمر والتأفف أو إطلاق عبارات سلبية مثل قول الأب أو الأم لأبنائهم: أخيرا سأرتاح منكم وستبدأ المدرسة، أو يا ريت السنة كلها دوام ولا يوجد فيها عطلة. فمثل هذه العبارات تؤثر على الطفل سلبيا في استقباله للعام الدراسي الجديد وتؤدي إلى إحباطه. ضرورة البدء بتصفح بعض الكتب والعودة إلى القراءة لاسترجاع بعض المعلومات بسرعة، وتذكيره بالأنشطة الكتابية والحسابية واللغوية لتنشيط الذهن مرة أخرى، مع البدء بتنظيم وقت النوم والعودة مرة أخرى للنوم المبكر وترك السهر قبل بدء الدوام المدرسي بعدة أيام. كما يقع على المدرسة دور في تهيئة الطلاب نفسيا عند عودة الدوام المدرسي، وذلك من خلال تنظيم دخولهم وخروجهم إلى المدرسة والقاعات الصفية. ويجب أن تتسم العملية بالهدوء دون أي فوضى ليشعر الطلاب بالأمان والراحة، ولا يكره الذهاب إلى المدرسة والبدء بالدروس من اليوم الأول دون إضاعة للوقت، لتعويد الأطفال على الانضباط وعدم الفوضى وهدر الوقت، على أن تكون الدروس مجرد

0: مراجعات لمعلومات أساسية وسهلة من الصفوف السابقة بعيدا عن المعلومات الصعبة لتهيئة الذهن لاكتساب المعارف الجديدة وعدم الإكثار من القوانين والإجراءات الصارمة حتى لا يسبب ذلك القلق للأطفال وكره المدرسة والمعلمين، وأن تكون لدى المدرسة إدارة أزمات للتصرف في جميع المواقف ووضع الاحتمالات والحلول السريعة لها، مثل إصابة بعض الأطفال بحالة هلع لا سمح الله أو الشجار أو غيرها من المواقف. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ، نستمع معكم إليها في هذه التلاوة الخاشعة بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري، وتلاوة لسورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة النور.
2: ما يقول من أحس وجعا في جسده؟ يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات.

0: ما رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان. لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن

0: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم
1: لا
0: قول لا إله إلا الله.

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: إن كان الميت صبيا يقال
1: اللهم أعذه من عذاب القبر.
0: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
1: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
0: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

0: فلتحتسب.
1: متفق عليه.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة العنكبوت.

السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة العنكبوت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورتي الفاتحة والبقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله

وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحس

بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا